العالمين باركم نيخ الجنان لليخا باركم نيخ الجنان لليخا العالمين باركم نيخ الجنان لليخا.

0: السلام عليكم بكم مام واغنيكونا ماغي كو جيغلو 88 628 13 37 السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه
0: الله ماغي جار باخ
1: يلا
0: نجي يا باكاي سار ناغي نديف
1: نجي
0: يا جيرجوف سار
1: السلام عنا سبلي
0: جيرجوف سار
1: يلا دخل توفي حق
0: امين امين يا رب العالمين امين امين امين سار
1: باغ سبحانه يا
0: ان شاء الله ربي
1: نواجلك بيس ماغ بوبو بتيد
0: بي واو واو دغلا دي
1: برك سيدي سار يلا نكو فاي
0: امين يا رب العالمين
1: يلا دخل لي نغا بغ اي لاك سفام
0: امين يا رب العالمين
1: يا غان يا غان
0: امين امين امين سار
1: تبارك بيس بتيد
0: امين سار امين سار
1: نسي ام بول نكو ديغ
0: بولم نكو باي خيل واو
1: يار دورين دياجو
0: دغلا
1: waatu mbayep
0: deug la
1: dina touba sam
0: hmm
1: borom sam da yaatu mom dañ lañ ko def
0: ah cheikhum seigne barakhou la ja
1: fando
0: ah waaw
1: seigne ñoo jang fa soxna fat djouf la jëw
0: soxna fat djouf waaw
1: seigne ibrahim djouf jang ko xofay
0: touba
1: sam
0: xofay waaw jere jeuf
2: sa sa tay bi ak tarayde takajay bi kala siya
0: sona fatissar la ci castor dakar lañuy baye xel ñakul no ngi koy bege bu baakha baax diko sargal di ñaan yalla def ko tawfiq soppep seigne mustapha sek la inshallah nañ ci and ak yow ginaaw abdullah hadj diouf jere jeuf bege na la bu baakha baax magalu jam ak salam yalla nuko yalla defal sar nil ma wa castor yeb 88 628 13 37
2: يا
0: سلام عليكم
3: وعليكم السلام
0: مباكي بالا
3: صفا فال توبا
0: سيغ مصطفى فال
3: توبا دار الرحمن
0: توبا دار الرحمن فال واي
3: وا ني شارو دار الرحمن
0: فال فال جيره جف جيره جف
3: اللهجي مامور تام مسوماني ام دي
0: وا مامور تام
3: واو nga joxoni ko wa da rahman jep
0: deug la ndaysan
3: baxna jere jeuf fam nek su jam
0: jere jeuf begna lol jere jeuf ñu ngi koy gëreum jamu ju sax dak yalla ñu ko yalla defal serigne mustapha fall ci daru rahman diko bege bu baax di ñuy wa daru rahman yeb bokku ci pakki soufi cheikh abdullah mbacke borom derbi ibn khadim rasoul ñaanal serigne mouda habib bu baax ñaanal tam baax suñu borom di doli ngeureum serigne cheikh daru rahman waye di ci tam ziar bu baaxa baaxa baax serigne fallou lay mi ngi fofu di ñu bayyi xel ñu koy bege bu baaxa baax ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak kay cheikh jere jeuf aladji goro mi ngi ci janatul mahwa job ni ñu soxna nday ngom di ci tam bayyi xel bu baax ko nga xam momodi serigne fallou ndaw mi ngi fofu le ci mbacke bari no ngi koy bege bu baax di ñuy bokk ñi fay deglu jamono ji ay ca 88 628 13 37 ñu joko ci yor yoru safar fi li ci réseau DTL di ci and yeen ci khasside yi borom touba yi wala fa lek zikkar yeeng bindum gañu baax ni 88 628 13 37 ci kaddu gi seen bokkum talibe ndongale abdoulaye sam

اي فضفضم شيخ صم بجار بينكو خمني خمنا لينا خم كوكو خم المواخم خم خم.

خم خم يرفت خم خم يأندو لك فت خم خم يدل يريك فت كما جزي لما تخم سيخ صنب جار بين سدن مقام لرفت بيدو ما ير لول رفت تدو ما جز لول رفت.

0: من دقائق أعلى الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلى السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لرضينا بلا فداء مجري لا رمك قصف مو بخل بابا مؤف دوغل تخم بري سنغم يوم على سنك لاج نونيكو
1: تيني في خاج
0: بابا لدال نينانو آج تدانو في ينيانم سيخ سامبا جارو بينا سنو يونن مو نيكو آو naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe

في القلم متو ما قيد لين يقا سين مولتاي لوغين يغول با فارتي و ني دي كبول ني بغا نيو ني بغا دم ndax li nu yar tenge ma jog te far si ñeganti ku ñeg te ñagul te bëgg ñak ñane te xam xam lu du xam te sama wa

فصل في مقام خدبانية، وكونه خطب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية والغازلية والدباخية وغير

والاستخامة وصفوا وهبة لبان كون مصفى ريزا لكل من خرف دلو روزا خل خدمه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله العظيم جنابي ني سانت يا الله جل جلالنا ما سانغو سانغي سانتا سيرن توبا سي احمد بامبا خادم رسول نانا سيرن منتخا مباك خليفه الام تاريخه المريدين مو يغ في لوتان دا غير ادنا ديغلي تياند كوم بولم جولي ديك طالبي ني نغي لين دي زيار دي لين نان جامي ديكو ساكو تي يال يا الله مي بروم جامي توكا مولاكو ما يان ني ديفال جام موسو تي مصباك بلا غات فانك ديغو نياو ني نغي نيو ندوكل غريم جاج فال كاد كي دي بو في جي توبا سو ما حتي كن كو نيس دارا جلا اك ماسا غي دي بو سو دا خالو دم ديك بو تيد بو ديوان تو ديو دفاي ram ci dewane dakaro ci jiss on akhna aminata lo amebel sa mustafa al karim ñi ngi ndokel gërem leen bu baaxa baax ñaanal leen jamm ziar leen ndokel leen di ziar mbolem wa lugalo acciere keur ma dubinte batu jambi wote jamm ak jappalante wulante go anda yakkar sa sa ñu wéddu gu ngey so gën sa so xadimal mustafa pour la solidarité islamique

شد الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: تخلف الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jamtibé FM, indi Lergué FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yaaka.
2: Bismillah, barka Cheikh Mohamed Al Fallil. Ni ko

لرغيانن بلا فدا مجر لارم كوكسف مو بخل بابا مؤف دوغل تخم بيري سنغم يوم

يكوخم سيخ صم بجار بين ينن بابا بلنون جنم نيغن بابا لون بابا لشيخ ميتلون مريدي بابا لنو أم

في أقلم متو ما قيد لن يقل سين بول تايل نين يقول بفرتي واني دي كبول نيبغ نيو نيبغ دم ندخلي نو يرتن ما جوك تفر سي نيغنتي كو نيغ te ñagul te bëgg ñak ñane te xam xam lu du xam

0: xam lu def boppam ko doy xolam ba mba la kul ba xam
1: فصل في مقام خدبانية وكونه خدب الزمان ومبايعة الأرباب الترائق الأربعة القادرية والتيجانية والغازلية والدباخية وغير

ماجتغوا في سجن سرين بامب جبلو لوان نيان غناو فوما نجم يبو مغاو يلا صبر كما لغم شيخ سامبا

0: وخير خديمه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ين بوك طالبي سين بوكوم طالبي بني واخ مورسيس جي مودون جانغ كاسيت بي دي سي باركيل دي ليغيل سيرن توبا ماغي ساكو كيب كوكو سوخلو نغا جيل نيميرو بي 77 636 82 11
2: Kenya FM.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي جينا بني سنت يالله جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيونغلين دي نيوت دين زيار ديرن بالواخ ديرن بالاق دي فاسيني انداك ياندك سي جتاي ييغا خامتاني مؤسسة الوفاء بحقوق الإيمان.